0: Joy Division, bien sûr, extrait de l'album Unknown Pleasures.
1: الوقت ناتني فقا حولت بغزانة السكلة وقت ما أريد توجه أنا هيد غاغا نقدا يتما هيد غاغا نقدا يتما كوشي شنينيني منغا ورر ميغان سيفلة ورر ميغان سيفلة هزا وعير في النقلة